0: الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعده انك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan beduk dan azan asar untuk kaya kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.